0: الرجيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد النور الأنوار سر الأسرار ترياق الأغيار ومفتاح باب اليسر سيدنا ومولانا محمد المختار وعلى آله وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله أما بعد فيا عباد الله فإني موصيكم ونفسي بتقوى الله عليك بتقوى الله في السر والعلن وقلبك نظبه من الرجس والدران واعلموا أن الله أمركم بأمر بدا في بنفسه وثنى بملائكة مسبحة بكرسه فقال مخبرا وآمرا لكم تكريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وعلى الخلفاء الراشدين بعده ساداتنا ذوي القدر العلي والفخر الجلي ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن بقية صحابة رسول الله وأن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله أمركم بثلاث ونهاكم عن ثلاث إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah,
1: La ilaha illallah, Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. استووا صفوفكم فإن تسوت الصفوف من تمام الصلاة رحمكم الله. استغفر الله العظيم وأعوذ بك من حمية الشياطين والعنة. الحمد لله تعالى صلي فرض الجمعة يقضيه صلى الله عليه تعالى. الله أكبر. إن الصلاة والشركة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

0: Amin.
1: Ya Rabbana Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina.
0: Bismillahirrahmanirrahim. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا

كان ليسرا فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها

0: مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم
1: حسب حساب الناس
0: الله أكبر سمع الله لمن حمده
1: ربنا
0: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
1: السلام عليكم.